0: كلوب قلنا
1: خونك قويت خون شرمانو سرمانوس تاتيوس تان مكياخ اشتان مكوك اشتان مكيق اشتان مئة تخون تششتما قوخت خونانا خونش لقو ما قول تخ الكيتش قوخ والخاش قطاخا تخون تتن قتن قلالين تخت قونا تات تخون تنشق قوني تيا ما خاول خون الأبق إماس تنتك سيت خون تقيخلال باترونو سميجيل تخون تنشق قوني تيا تات تخاق إيخالي ما قوخت خونانا خونش لقو ما قول قول بإل خون تيولا تاتيوس قطوني تا خاقوم اللقوي إشقاني مني تنقبيني تيولا تخا قالي خالي أخ أكسي بتخالي قشولي عشر تاتسخ أوني قي قطوني تا تاتيوس تنقوك تبين سيدور إكي باترونو سميييل سميييل أركانجل أوك تبين سيدور إكي خلقو قي تات أتاتسخ أوني قي قطوني تا تاتيوس أتسخن شققاني نتياتات